0: عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام.
1: كوغولا تجاني تجانو دا يدنت فولبي كاوتال جانغويبي تابيتال بولاغو كاورال يكوستندرال ميجوجي أمبتاوي

مجرم يا ما بابا كرجعي أحمد سيسا مرقتا مريم بابا كرجعي مجرم كنتم فال أقلي جي مجرم ما شام مجرم ما شام كنتم تاري يوم جزيد

الجواب قلبي بس مرجيني جاي عيو بالك مالك مجرى الأجمالك باي عجرك ما تسيبني كلام بديسمي أكثر فرمانا

جاكم فرشار بولي سب مالو بكلك جاوا دخري مسغوي مي جام كروك بانغوي بكلك جاك سراك جاك با ماي سراك مازام بوكار جاي كرمر باتنا تو برنجور بيل

صار دار أشرف بتقول سمي البناء علي دش إلى البناء شو البناء بالبالي قال له ميزة أشرف مرهو موسى بران باي موسى جم سلمان عزيز علي هم يسمي رسالة للرجال.

القرزة فال القرزة جاي حبس الدراي بندن بندن يا قرزة بندن قرزة فال يا إما زب من يبونجور ميامو ويطور وانجنجور أغرقا قرزة

وانتو بنت الدبوك مدي زبوات مالك مدياس زبو مرب ديال اوتر جياس بيجي تكبو مكاشيشي وارو بيكو دا ديشي نرجيش.

ويعطينا الجيب رمجي بنت جان يا جان بتوار اندكار بايكم بلا بجا سمتا بجيجان بمتجو باي مجي بتوار اندكار كم بلا بما دولا منو ما انجلي جاي لندي ماري مجي كدوار يعطينا الجيب رمجي بنت جان بالجيب رمجي بنت جان Ibrahim gay bin tajaj magi tek far jaw farisa ko ngoy sa jay bur ngandur bin Ibrahima Ibrahima ay seto gay mangi lay jay mani ci Côte d'Ivoire ak to samba ma pre jak jor Ibrahima ak to samba ma pre jak jor joomi li ngeen nañu sa kore set bay Ibrahima Yanu te joy bay ma sa bay bi ci melalan Ibrahima yanu te joy Malik Yasin mi ci melalan Ibrahima yanu te joy lamin chane bi ci betuar Dakar Ibrahima Ibrahima Malik sa bay nga melalan Yasin dal

بسم الله أستغفر الله. سكتوا رسول الدين مريد مربي سيدنا حاج محمد بن شهيد الفاهم مالك بوغاربا وكان سمبايا دمبايا مدد هذا

ويوم ده جونا ويمي جنغتان عند أخوين عند المجد ويوزه فل بولي فل خنائي رجاسي بني من خنائي هم ده جونا ويمي جنغتان عند أخوين عند المجد ويوانده أمرت كنجي كل إباني عند نقول لك بيبي نقول لك بيجي لنو هم ده جونا ويمي جنغتان عند أخوين عند المجد wala ko wadde e majju ko teewo nyaamiro ko sam dam yare laal ngal diide o hol goyi cafte noppi musede jeede duppe mbade ndondi memordi galaadi ndoje mbade chondi aynaabe ndar wonde nayi dugal ngal winure kaayede lootire aawdi na gorto tagi

يحكم ربي النباب ذكر فال مجول خديسه جاي خديسه توي ياي بندن خديسه تو بندن خديسه تو تاولو ما سامب مي يوبو نثور مي مو وايو تور ما تي نثور سنغال يبنجي جاي ما سامب نثور مي مو وايو تور ما نثور

ya fi samai tararat arudul isna'i bi sa'il mafasali wa bayrin khidrin la yura mukhiban wa idha ma baka bin khalfiyan sarfa law sikun wa sikun annana lam yahwi خدي خدي لو نزدي فغير لك الويلات إنك مرجلي تقول وقد مال ترى قبيض بنا ما نقدر تبير يا عمر لقيس فانزل فقلت لا سير

لي فقال لي يمين الله ما لك إلا تطول وما إدرك لغواتي تذلي خرجت بها نأسي تجر ولا تجر برانا على سيناء وزر مرق مرخلي خسرت بفوضى يا سعافة مالت على يدي المنخسي وليل خطر أعرف بالله دارج محمود محمدو وادي مرا مايرم دما بوليسين على محمود محمدو جاغرف سامود غوركو ري فوني تشلي بوموي جاي برو بوموي جيبيري بوموي سايغلا بابا.